وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.